0: ايوه بحيوات كبايم كلها محشب والبن بحيوات كبايم ثانك يو
1: شفيتا
0: اه حايم شيلي
1: يا كبار عليك انت لاتش يوم زي يوم السفتا بين لومي
0: يا يوم السفتا
1: كان
0: ايوه زي سفتا ايتالي
1: ما مش ما
0: مرشعت ايتها الزبل של بن ادم